عجيل بجبع وزيلك ات زي كل يوم دبرت على انرجي حيوبك ولا اني فوقاتي جوع بطلولي الخشمات نسيتي العصد بشبيلة خطوة زرقتي تاكورنات لما